في لا اسكوم تانيا ككوبر ككنتين جنتيا ولا ولامش بينا كاكاش فاني شلون كني كدي كاكاش فاني اف ام جونغ بي شيس با لاي بريندريو ميجا هرتز يو ار لسننج تو ذا نيوز ان جنتيا لانجويج ويتش كمز تو يو ويتش كيم تو يو فروم اكاش فاني شلون ذيس از اكاش فاني اف ام جونغ بي ات 103.6 ميجا هرتز Sin pelonok saya punya sebaik pi, saya kini kebetah kau ah cukup program Easy Drive, hoi kini ke program berwan malang si, bad buat napi ngetep pi ngetep sepang kini ke program yang pertama sepi kijing ruai, paling prepare, bad kijing ruai kau pensuk terlat pi hak kini kejan mian yang sedang mian kijing ruai kau overdrive lah ruai dah upus melon, bad sebut kijing ruai rush lah ruai dah utroy sevan, bad buat bad kijing ruai kerpang nampetah jong pi kini kejan mian.